0: Staro ime, novi zvuk, Radio Tuzla.
1: عشرة عشرة عشرة العشرة تقولش غير أخير محرام وكله جاي جامد فيديو وقال إيه